0: Mediodía a las 11 en Canarias.
1: Radio Nacional de España. Noticias.
0: La comunidad internacional volcada con la ayuda a Venezuela. Según Naciones Unidas, alrededor de 16 países han enviado equipos de búsqueda y de rescate. En total, son más de 1 millón de rescatistas procedentes de Estados Unidos, de varios países de Centroamérica, Sudamérica, como El Salvador, México, Chile, y de países europeos, entre ellos Francia, Alemania y España. Además de los equipos de la Unidad Militar de Emergencias, de la Comunidad de Madrid y de la Agencia Española de Cooperación Internacional, que van a aterrizar en los próximos minutos en Venezuela. El vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha anunciado la movilización de 1 millón de euros para el país caribeño.
2: He dado la orden de que movilicemos financiación a través de las instituciones multilaterales que están también presentes en la zona para llegar en este primer momento hasta 1 millón de euros que podamos movilizar para ayudar también con esta contribución financiera en estas primeras horas.
0: Naciones Unidas estima que hasta casi 7 millones de personas podrían haberse visto afectadas directamente por los terremotos en Venezuela. La ola de calor abrasa Europa, lo peor en el país vecino, en Francia, donde se ha suspendido la marcha del orgullo este fin de semana en París. Además, ha quedado prohibido el consumo de alcohol en la calle a partir del mediodía y desde las 6 de la tarde se cierra la venta. Esto en Francia. En el Reino Unido y en Alemania la cosa no está mejor, María Forner.
3: Y tanto, porque 150 millones de personas en Europa tendrán que soportar los más de 35 grados que se registrarán a lo largo del día de hoy. 450 millones de personas si ponemos el tope en los 30 grados. En Alemania se puede llegar a batir un récord histórico si se rebasan los 41 grados a lo largo del día, como se prevé. Las altas temperaturas en este país han obligado a la suspensión de diversos eventos y conciertos. En el Reino Unido, el mercurio se supera jornada a jornada. La última marca también de récord, 38 grados. Esta ola de calor aquí ha provocado afecciones en el transporte público. De hecho, se desaconseja utilizar el tren por posibles deformaciones en las vías debido al calor extremo. También se han modificado los horarios escolares e incluso en algunas zonas del sur de Inglaterra se ha restringido el uso de mangueras ante la posibilidad de problemas en el suministro de agua.
0: En España, el presidente andaluz en funciones y el líder autonómico de Vox, Manuel Gavira, han coincidido en Huelva mientras siguen negociando el próximo gobierno de Andalucía. Juan Manuel Moreno, que ya tiene la vista puesta en el debate de investidura que comienza el lunes, presiona a sus socios para que alcancen un acuerdo lo antes posible.
4: Vamos a tener los teléfonos abiertos, vamos a seguir dialogando hasta el último minuto. Nuestro interés es que Andalucía tenga el gobierno lo antes posible, porque Andalucía no puede esperar un minuto.
0: En Palencia, 12 detenidos y un investigado por agresiones homófobas, nos informa desde Palencia Borja Rivas.
5: Dos agresiones separadas por una semana con el mismo patrón: citar a las víctimas de noche. Uno de los arrestados actuaba como cebo para ir a una zona más apartada y se encontraba con el grupo y una paliza brutal. Habrían participado 12 personas en la primera agresión, 13 en la segunda, 7 menores de edad, 2 ya han cumplido los 18 y 6 mayores. Un grupo heterogéneo, sin ideología marcada, y que habrían reconocido que replicaban contenidos que veían en internet. Eduardo Santiago, subdelegado del gobierno en Palencia.
6: En ambos casos, las agresiones y humillaciones se prolongaron durante mucho tiempo, aproximadamente en torno a media hora, y en ambos casos las lesiones sufridas sobre los perjudicados fueron de extrema gravedad.
5: Se les imputan delitos de lesiones graves y trato degradante por motivación de odio, robo con violencia, daños, daños en vehículo y pertenencia a grupo criminal. La Policía Nacional no descarta que este mismo grupo haya cometido más agresiones, piden colaboración ciudadana y animan a denunciar.
0: 12 y 4 minutos, 11 y 4 en Canarias.
1: Han escuchado noticias en Radio Exterior de España. Radio Exterior de España.
7: Emisión en árabe.
8: El bazo العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية.
7: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في هذه الساعة. معكم من خلف الميكروفون شيرين الدجاني، أحمد يماني، ومن هندسة الصوت ماركوس بريل. نبدأ معكم هذه الساعة بنشرة للأخبار، تليها المساحة الثقافية. تعرضت فنزويلا لزلزالين بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية فجر الأربعاء، حيث رصدت مباني منهارة ومشاهد ذعر في العاصمة كاراكاس. وفي حصيلة أولية كشفت الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز بأن الزلزالين أسفرا عن مقتل 32 شخصا وإصابة 700 آخرين. وقد أعلنت فنزويلا حالة الطوارئ بعد هذين الزلزالين اللذين أعقبتهما نحو 20 هزة ارتدادية وتسببا بانهيار مبان وإغلاق مطار سيمون بوليفار الدولي. وتعتبر ولاية لا غواريا هي الأكثر تضررا وتم اعتبارها منطقة كوارث كما أوضحت الرئيسة بالنيابة ديلسي رودريغيز.
9: Podemos decir que el estado de La Guaira es una verdadera tragedia y se convierte en una zona de desastre.
7: ويعمل رجال الإنقاذ بموارد قليلة للغاية وأحياناً بأيديهم العارية فقط، ولكن على الرغم من كل ذلك فإنهم يتمكنون من انتشال الناجين، وهذا ما أدلت به إحدى شهود العيان. تمكننا من فتح الأبواب بصعوبة، وعندما خرجنا كان المشهد فظيعاً ومرعباً. اضطررنا لإزالة الركام من أجل الخروج، ومن هذا المبنى تمكنت عائلة واحدة فقط من الخروج. وجاء الزلزالان في وقت كان كثير من الفنزويليين داخل منازلهم احتفالا بعطلة وطنية تحيي ذكرى الانتصار العسكري في عام 1821 والذي مهد لاستقلال فنزويلا عن إسبانيا. وسارعت الحكومة والعديد من الشركات هنا في إسبانيا لتقديم المساعدة، وسترسل وزارة الدفاع على الفور 54 منقذا من فريق البحث والإنقاذ التابع لوحدة مكافحة الإرهاب، وتقدم شركة أيضا تليفونيكا مكالمات مجانية إلى فنزويلا. وبالطبع وضعت القنصليات الإسبانية والفنزويلية نفسها في خدمة كل من يحتاجها، وحتى هذه اللحظة تم تأكيد وفاة إسبانية واحدة. صرح وزير الخارجية في إذاعة راديو الوطني الإسباني بأن السفارة الإسبانية في كاراكاس والقنصليات تعمل على تحديد مكان حوالي 200,000 مواطن إسباني وتقديم المساعدة لهم. وطلب البارس من الجميع في حال وجود أي احتياجات التواصل أو طلب المعلومات عبر القنوات الرسمية. كما أعربت السفارة الفنزويلية في إسبانيا اليوم عن أحر التعازي لأسر وأصدقاء ضحايا الزلزال، وقدمت عدة أرقام هواتف لتسهيل التواصل. وأوضحت السفارة أنها في حالة التعبئة، حيث تعمل الأجهزة الدبلوماسية بكامل طاقتها لتقديم المعلومات الرسمية والتنسيق مع السلطات الفنزويلية للوصول إلى ذوي الضحايا الذين يتعذر على المواطنين الفنزويليين التواصل معهم، وأيضا لتنفيذ خطط العمل المباشرة المركزية من خلال غرفة الطوارئ الوطنية.
10: عقدت الجلسة العامة للبرلمان الإسباني يوم الأربعاء بشأن الفساد الذي طال حزب العمال الاشتراكي الإسباني في محاولات لفرض عزلة متزايدة على الحكومة مع نائي الأحزاب الائتلافية عن حزب العمال. وكذلك تبادل سانشيز وحلفائه في البرلمان اتهامات حادة، وأكد بيدرو سانشيز أنه رغم الضغوط لا ينوي الدعوة إلى انتخابات مبكرة، وقال خلال المناقشة كيف لنا ألا نستمر. وأضاف متوجها بالكلام إلى رئيس الحزب اليميني الشعبي البيبي ألبرتو فيخو طالبا منه أن يهتم بشأن قضايا الفساد التي طالت حزبه، وعلى وجه الخصوص قضية الفساد التي طالت رئيسة إقليم مدريد إسابيل أيوسو، حيث قال: لم تتخذ يا سيد فيخو أي إجراءات بخصوص قضايا الفساد التي طالت السيدة أيوسو. اتهاماتكم لنا قوية، ولكن ليس هو الحال عندما يتعلق الأمر بحزبكم. وردا عليه قدم ألبرتو نونيز فيخو مجددا اقتراحا بحجب الثقة عن الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة.
11: Lo único que se espera de usted en estas cortes es que las disuelva.
10: واقترح حزب جونز أي معا من أجل كاتالونيا استقالة الرئيس وأن يرشح حزب العمال الاشتراكي الإسباني مرشحا آخر ليحل محله.
7: كان المجلس العام للسلطة القضائية في إسبانيا قد قال أن القاضي الذي يقود تحقيقا يتعلق بالفساد حول بيغونيا غوميث زوجة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز سيخضع لجلسة تأديبية بسبب تلميحه إلى أن حراسها من الشرطة ربما يساعدونها على الفرار. وأصدر القاضي خوان كارلوس بينادو حكما يقضي بمحاكمة غوميث بأربع تهم من بينها استغلال النفوذ وإساءة استخدام الأموال العامة ومنعها من السفر إلى الخارج وأمرها أيضا بتسليم جواز سفرها نظرا لاحتمالية هروبها. وقال بينادو في حيثيات قراره أنه لا شك في أن حراس غوميث من الشرطة يمكنهم تسهيل هروبها سواء بمبادرة منهم أو باتباع أوامر من جهة أعلى. وأثارت هذه التعليقات غضب ممثلي الشرطة والوزراء على حد سواء. ووصف وزير العدل الإسباني فيليكس بولانيوس تصرفات بينادو بأنها غير مفهومة ومستغربة للغاية. وقالت أكبر نقابة للشرطة بأن بينادو ألقى دون وجه حق ولا مبرر بظلال من الشك على موظفين عموميين. وصوت المجلس العام للسلطة القضائية في إسبانيا على بدء إجراءات تأديبية بحق بينادو بسبب عدم احترامه للشرطة. كما أصدرت المحكمة العليا في مدريد أمرا بسجن وزير النقل الإسباني السابق خوسيه لويس أبالوس وهو قيادي بارز في الحزب الاشتراكي وكان له دور محوري في صعود رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.
10: شهدت إسبانيا يوم الخميس إضرابا شاملا في القطاع التربوي يعد الأول من نوعه في تاريخ إسبانيا حيث يشمل كل المراحل التعليمية في شتى المناطق احتجاجا على الاقتطاعات التقشفية وعلى قرار الإصلاح التربوي وقانون تحسين نوعية التعليم في المدارس. ويأتي الإضراب بدعوة مشتركة من نقابات العمال والمعلمين والاتحاد الإسباني لرابطات التلاميذ والأباء ومنظمات تربوية وطيف واسع من مؤسسات المجتمع المدني ومختلف منظمات الأهالي والطلاب التي اتفقت جميعها على رفض التغييرات الجديدة لعدة أسباب. وأعلنت النقابات ورؤساء المنظمات في بيانات وتصريحات صحفية متفرقة أنه سيتم تنظيم مسيرات ليلية وتظاهرات أمام مقر وزارة التعليم والثقافة في كبرى المدن الإسبانية وكذلك أمام المحكمة الدستورية في العاصمة مدريد. وندد هؤلاء بقانون إصلاح قطاع التعليم الجديد معتبرين أنه يهدد الدستور الإسباني ومن شأنه تهديد نظام التعليم العام والتراجع بمستواه إلى سبعينيات القرن الماضي إلى جانب تعزيز نخبوية التعليم. يطالب المنظمون بتقليص عدد الطلاب في الفصول الدراسية وساعات التدريس وزيادة الرواتب وتبسيط الإجراءات الإدارية ووضع خطة لتطوير البنية التحتية التعليمية.
7: أكد زعماء أوروبيون مجددا يوم الأربعاء التزامهم بتعزيز الشراكة الدفاعية قبل قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة الشهر المقبل، ذلك في أعقاب سلسلة من الخلافات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتوتر بين دول أوروبية أعضاء في الحلف. وقدم الزعماء أيضا وداعا لرئيس الوزراء البريطاني المنتهي ولايته كير ستارمر بعد أن أعلن هذا الأسبوع بأنه سيتنحى عن منصبه وسط استياء متزايد داخل حزبه. وأعلنت مدريد عن زيادة كبيرة في مساهماتها العسكرية تشمل الدبابات والمقاتلات والفرقاطة المزودة بأنظمة دفاع جوي، كما ستضع تحت تصرف الحلف أكثر من 3000 جندي إضافي إلى جانب 3 دبابات و8 طائرات مقاتلة وفرقاطة مما يعزز من حضورها في المهام المنتشرة في البلطيق والقطب الشمالي والجناح الشرقي للحلف. ومن جانبه قال المستشار الألماني فريدريخ ميرتز الذي وجه الدعوة لقادة بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وبولندا لزيارة برلين، قال بأن قمة شمال الأطلسي التي ستعقد في 7 و8 من يوليو تموز المقبل ستكون فرصة مناسبة لإظهار عزم أوروبا على تولي دور قيادي أقوى في مجال الدفاع.
10: يمثل لقاء الملك فيليب السادس مع الرئيسة المكسيكية كلاوديا شيمباوم خطوة إضافية نحو تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وذلك بعد سنوات من التوتر الناجم عن مطالبة السلطات المكسيكية بالاعتذار عن الانتهاكات التي ارتكبت خلال فترة الغزو الإسباني. وسيعقد اللقاء في مدينة مكسيكو، حيث سيتوقف الملك قبل أن يتوجه إلى غوادالاخارا لحضور مباراة كأس العالم بين إسبانيا والأوروغواي يوم الجمعة 26 من يونيو حزيران، وذلك في الليل. وحتى تسجيل هذه الحلقة لم تكن بالطبع المباراة قد أقيمت. كذلك واجه نجم المنتخب الإسباني لامين جمال موجة هجوم عنصرية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك عقب تسجيله هدفا في مرمى المنتخب السعودي ضمن منافسات كأس العالم. احتفل بهدفه عبر السجود، وهو ما فجر غضب حسابات يمينية إسبانية وأوروبية. اعتبرت اللقطة تجاوزا للبعد الرياضي، ووصفتها بأنها محاولة لأسلمة المنتخب ودليل على ما يزعمون أنه إحلال سكاني. ولم يتوقف الهجوم عند انتقاد طريقة الاحتفال، بل امتد ليشمل التشكيك في انتماء اللاعب ذي الأصول المغربية

0: لهوية وطنه إسبانيا، وذلك في خطاب عنصري مباشر يستهدفه باعتباره رمزا للمهاجرين والمسلمين. وفقا لتحليل وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة لحسابات منصة إكس، تبين أن التحريض ضد جمال لم يبدأ مع السجدة فحسب، بل تم التمهيد له قبل المباراة بساعات نتيجة الجدل الذي أثاره مقال لصحيفة التلغراف البريطانية بعنوان لامين جمال الحالي يختلف كثير عن الفتى الذي ظهر في اليورو. وسلط المقال الضوء على مواقف اللاعب الأخيرة وأبرزها مناهضته للعنصرية خلال مباراة ودية ضد منتخب مصر في مارس الماضي، كذلك رفعه لعلم فلسطين أثناء احتفالات نادي برشلونة بلقب الدوري. ووصف كاتب المقال هذه التصرفات بالمثيرة للجدل، مما عرض الصحيفة لانتقادات واسعة من مغردين رأوا في الطرح محاولة لتجريم تضامن اللاعب الإنساني وتحويله إلى عبء سياسي، مقارنين بينه وبين أساطير رياضية كمحمد علي كلاي الذي احتفى بهم التاريخ لامتلاكهم صوتا وقضية. إسبانيا مسيحية لا مسلمة، تصعيد ديني وهوياتي. فعقب السجدة انفجرت موجة التفاعل الأولى بقيادة مؤسسات ونشطين من اليمين المتطرف الإسباني والذين ركزوا على ثنائية صراع الهوية والدين. منظمة ريبولتا الشبابية المتطرفة علقت قائلة: من يسمح بالإسلام من أجل هدف واحد لن يكون لديه أمة ولا منتخب في المستقبل. كذلك حساب كاناريو تودي نشر تغريدة حصدت عشرات الألاف من المشاهدات جاء فيها إسبانيا مسيحية لا مسلمة. ولم يقتصر الأمر على الداخل الإسباني، إذ انضمت صفحات مسيحية عالمية للموجة منتقدة هوية اللاعب الدينية، بل وصرحت بعضها بأنها ستصلي من أجل أن يترك جمال دينه. في الموجة الثانية من الهجوم تحالفت الحسابات الإسبانية مع شبكات يمينية دولية لتوظيف الحدث ضمن نظرية المؤامرة المعروفة بالإحلال السكاني. ويرى هذا التيار أن الحضور البارز للاعبين من أصول مهاجرة في المنتخبات الأوروبية الكبرى مثل فرنسا وإسبانيا هو انعكاس لتحولات ديموغرافية تهدد هوية القارة. وكان من أبرز من تبنى هذا الخطاب صحيفة لا ديريتشا دياريو اليمينية التي وصفت اللاعب بالمسلم ابن المغاربة، وربطت سجدته بشكل مباشر بنظريات التغيير الديموغرافي المفترضة في أوروبا. هنا تصريحات للدكتورة روث فريرو أستاذ العلوم السياسية بجامعة كومبلوتنسي مدريد إلى برنامج مدار الغد الذي يقدمه الدكتور عمرو عبد الحميد. قالت فيه إن ما حدث مع اللاعب لامين يامال يتجاوز حدود كرة القدم، مشيرة إلى أننا أمام نقاش سياسي أكثر منه رياضي.
1: الموضوع يتعلق بالانحياز وكذلك اليمين المتطرف الذي يمارس العنصرية وكذلك لا يحترمون حقوق الإنسان، لأن حق الإنسان يقتضي ممارسة عبادته كما يشاء، وكذلك يرون أنك إن لم تكن جزء من الأغلبية العظمى ومن منظور ديني لن تكن منتمي لهذا الشعب. ولكن كما قلت لك أن إسبانيا لديها خبرة طويلة في إدارة التنوع المجتمعي عن طريق إحلال القانون وإنفاذ الشرعية، ولهذا لا يمكنني المبالغة في الحدث. وكما تعلم أن اليمين المتطرف شأنه شأن أي يمين متطرف في أي دولة، من الممكن أن يغير من نمطيته في أي لحظة. وبالإضافة إلى هذا أريد أن أقول أن في هذه الحالة تحديدا للاعب يامال، هو ولد في إسبانيا وهو ينتمي للشعب الإسباني، فلا يمكننا أن نستبعده عن الشعب الإسباني لأنه لديه حقوق سياسية.

قمة مدريد الرياضية التي أقيمت في مقر معرض مدريد إفيما هي حدث دولي يجمع المحترفين والشركات والمؤسسات والمواهب الشابة حول الرياضة كمحرك للابتكار والتنمية الاقتصادية والتغيير الاجتماعي. ترسخ قمة مدريد الرياضية مكانتها كنقطة التقاء رئيسية لمنظومة الرياضة بأكملها. انطلقت قمة مدريد الرياضية وهي مبادرة من ميد كوب تحمل رؤية واضحة تكمن في تغيير النظرة السائدة للرياضة من مجرد ترفيه أو نشاط بدني إلى صعود الاستثمار الرياضي كصناعة اقتصادية عالمية قادرة على توفير فرص العمل والعائد المادي وتحسين الرفاه الاجتماعي. جمعت القمة أكثر من 8600 مشارك، وشهدت مشاركة أكثر من 300 علامة تجارية، مما عزز من دورها كمنصة للتواصل والظهور وخلق الفرص لقطاع الرياضة بأكمله. الأستاذ إبراهيم البكري الرئيس التنفيذي لمنتدى الاستثمار الرياضي السعودي، والدكتور فادي سلفيتي رئيس أكاديمية سينبا للتطوير المهني الرياضي ورئيس صدى إسبانيا بالعربي حضر قمة مدريد الرياضية، وبهذه المناسبة تسنت لنا الفرصة لإجراء مقابلة معهما. خلال هذه المساحة سنطلعكم على أهمية التعاون العربي الإسباني في القطاع الرياضي ودور إسبانيا في التطوير المهني والمؤسسي للقطاع الرياضي والتجربة السعودية في الاستثمار الرياضي ضمن رؤية المملكة السعودية لعام 2030 والفرص المتاحة اليوم أمام المستثمرين والمؤسسات الإسبانية الراغبة في دخول السوق الرياضي السعودي، وكيف يمكن تحويل الاهتمام المتزايد بالاستثمار الرياضي إلى برامج تدريبية وتنفيذية تخدم الاتحادات والأندية والهيئات الرياضية الخليجية، والدور الذي يمكن أن تلعبه أكاديمية سينبا في بناء جسر عملي بين المؤسسات الرياضية الخليجية والمؤسسات الأكاديمية الرياضية الإسبانية.

0: بداية نرحب بك الأستاذ إبراهيم البكري، رئيس التنفيذي للمنتدى الاستثمار الرياضي السفنة السعودية، ونرحب أيضا بالسيد الدكتور فادي السلفيتي، رئيس صدى إسبانيا ورئيس أيضا المنتدى المهني الرياضي للتدريب سينبا أو أكاديمية سينبا للتطوير. أهلا وسهلا فيكم في الراديو الوطني الإسباني في القسم العربي.
1: أهلا وسهلا.
0: طبعا إذا بتسمح لي فادي أبدأ مع منتدى الاستثمار الرياضي. طبعا هي منصة تستثمر في القطاع الرياضي بالتعاون مع القطاع الخاص والقطاع أيضا الحكومي في السعودية في الداخل وأيضا في الخارج. ما هي آفاق هذا التعاون والاستثمار الذين تبحثون عنه في الخارج الدولي، خاصة وأن الرياض كانت قد استضافت المنتدى الاستثماري في الرياض في شهر أبريل، كانت النسخة الثانية من هذا المنتدى. فطبعا وجودك بإسبانيا، ماذا تبحث في إسبانيا من خلال زيارتك لإيفيما؟
1: في البداية دعيني أشكرك على هذا اللقاء وأجاوبك على شقي السؤال. السؤال الأول اللي هو كان يتعلق بمنتدى الاستثمار الرياضي وأهميته وماذا يبحث، وأيضا وجودنا اليوم في أسبانيا. إحنا كمنتدى استثمار رياضي أسست الفكرة حتى تكون منصة لاستقطاب الاستثمارات الرياضية في الشرق الأوسط وتحديدا في المملكة العربية السعودية، حيث الفرص وحيث هناك عدد كبير من الفرص في القطاع الرياضي والنمو أيضا المتزايد في هذا القطاع بشكل كبير. حرصنا أن يكون هناك منصة تجمع قادة القطاع الحكومي والقطاع الخاص في مكان واحد، نكون حلقة وصل يعني استخراج هذه الفرص، وحلقة وصل أيضا لتحفيز المستثمرين للاستثمار في هذا القطاع. المنتدى يعني صار في نسختين، كل النسخ حققت نجاح كبير، حضور عدد كبير تجاوز 5,000 أو 6,000 تقريبا في كل نسخة، تجاوز عدد كبير من الصفقات والزوار كانوا من أكثر من 22 دولة. حرصنا أيضا على في النسخة الأخيرة على تأسيس صندوق استثماري تجاوز 800 مليون لتمويل مثل هذه الفرص الاستثمارية. لا يتوقف المنتدى صراحة في الثلاثة الأيام المخصصة له في السنة، ولكن يتجاوز الحدود بالبرامج التي يقدمها من خلال جولة صايف العالمية. هذه صراحة أولى محطاتنا في النسخة الثانية في أسبانيا. يوجد قمة مدريد الرياضية، قمة جميلة وتربطنا أيضا تعاون سيعلن عنه لاحقا. يمكن الاستفادة اليوم من الفرص الموجودة الاستثمارية، يمكن الاستفادة من التجار، ويمكن الاستفادة من الشركات التي تحمل اليوم تجربة استثمارية جميلة بإمكانها التوسع في السوق السعودي وفي السوق في الشرق الأوسط بشكل كبير. نحن نتواجد هنا لبناء هذه الجسور الجميلة في القطاع الاستثماري بشكل كبير.
0: نعم، أيضا من بين الأهداف لهذا المنتدى الاستثماري الرياضي هو دعم المرأة، يعني من ضمن الأهداف المرجوة. تشرح لنا شوي أكثر على هذا الهدف.
1: طبعا في كل منتدى نحرص أن يكون في يوم مخصص لنوع من الاستثمار يحقق نمو متصاعد. في النسخة الأولى كان الإعلام الرياضي وخصص له يوم كامل في المنتدى، في النسخة الثانية كان رياضة المرأة. اليوم رياضة المرأة تحظى في المملكة العربية السعودية بنمو كبير من ناحية الممارسة ومن ناحية نمو في القيادات ومن ناحية أيضا الاستثمار. كان لدينا تجربة عظيمة صراحة بالتشارك مع جامعة الأميرة نورة في المملكة، وخصص يوم كامل لرياضة المرأة بجلسات وورش عمل متخصصة، ونتج عنها أيضا عدد من المشاريع وعدد من التحفيز وعدد من المبادرات التي تخدم رياضة المرأة بشكل كبير وتتماشى مع رؤية المملكة في هذا الاتجاه.
0: بالنسبة للتقنيات وخاصة عندما نتكلم عن الذكاء الاصطناعي وعن التكنولوجيا المتطورة، تبحثون أيضا من ضمن ما تبحثون عنه هو إيجاد الملاعب الذكية بالتقنيات الـ IA.
1: الرياضة اليوم هي يعني تدخل في كافة مجالات الحياة، سواء الصحة أو جودة الحياة أو التعليم أو حتى الذكاء الصناعي. الـ AI اليوم يعني ركيزة أساسية من ركائز الاستثمار الرياضي، وخصص له جلسة كاملة كانت بقيادة هيومين، وهي إحدى الشركات الكبرى في المملكة وفي العالم أيضا. ونسعى في الحقيقة على يعني توجيه عدد من الاستثمارات في هذا الاتجاه بشكل كبير. اليوم نتج بعض الاستثمارات في يعني الـ AI مخصصة في الرياضة وفي أداء اللاعبين، بعضها يعني رأى النور وبدأت، بعضها حصل على استثمارات كان المنتدى جزء من هذه الاستثمارات في تحقيقها، وبعضها ما زال في طور الإعداد والإنجاز. لكن ما نسعى إليه ونطمح إليه أن يكون يعني النمو في هذا القطاع، قطاع الذكاء الاصطناعي بشكل كبير في الرياضة، نسعى أن يكون إحدى هذه النسخ الخاصة بالمنتدى تخصص يوم كامل لهذه الصناعة بشكل موسع وبشكل كبير، يعني يحقق الطموح الذي نسعى إليه.
0: ما هي الفرص المتاحة أمام المستثمرين طبعا والمؤسسات الإسبانية لتكون يعني هي جزء لا يتجزأ في هذا الاستثمار الرياضي للمنتدى؟
1: اليوم الشرق الأوسط والمملكة تحديدا لديها فرص نمو هائلة، والجميل أن المنتدى لا يركز على رياضة واحدة بل يركز على رياضات متعددة. للمستثمر اليوم فرص واعدة كبيرة بسبب خصوبة الأفكار و

0: جعل من يعني الاستثمار في القطاع الرياضي فرصة جميلة وأرض خصبة للبدء. الأمر الآخر اهتمام المستثمرين على مستوى الصناديق الاستثمارية وتأسيسها، التنوع الاستثماري الذي تعيشه المنطقة وتعيشه المملكة بشكل كبير، المستثمر السعودي اليوم ورغبته في الشراكة والنمو والتوسع والمبادرة، وأيضا رغبته في يعني التحدي وصناعة سوق جديد وواعد، أتصور أنه تجعل من المملكة أرض خصبة لاستقطاب الاستثمار الرياضي، وتجعل أيضا للمستثمرين فرصة كبيرة وواعدة.
1: وكيف ينعكس على الرؤية لعام 2030 هذا الاستثمار الرياضي؟
0: طبعا اليوم يعني مستهدفات الرؤية يعني واضحة، والرياضة هي جزء أساسي منها، يتولد منها اليوم تحسين في جودة الحياة، تحسين في عدد الأيدي العاملة، تحسين في التنوع، في الصحة، في البنية التحتية، وكل هذه الأشياء تصب في مصلحة الرؤية بشكل أو بآخر. الرياضة هي محرك اقتصادي كبير، الرياضة هي أيضا يعني سوق لاستقطاب الدولي، جسر للعلاقات، الرياضة هي قائد أيضا في التسويق وفي بناء الصورة الذهنية للمجتمعات. فأتصور أنه يعني تخدم بشكل كبير الرياضة، والاستثمار الرياضي هو أحد الوسائل الأساسية والجسور الأساسية التي تبني هذه الصورة،
1: والتي يعني ترسم ملامح المستقبل. صحيح. للاستثمار الرياضي. صحيح. في السعودية. صحيح. هل هناك رسالة للمستثمرين الأسبان؟
0: والله أنا يعني أدعو المستثمرين الأسبان والمستثمرين في كافة أنحاء العالم اليوم للتوجه للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا في السعودية، يعني كثافة الفرص، سوق جديدة صراحة، ولكن مع أنها جديدة إلا أن النمو فيها كبير ومتسارع، سوق واعد. اليوم إحنا نتكلم عن كأس عالم قادم في السعودية بعد نسختين من كأس عالم لست دول ثم يصبح في دولة واحدة. أتصور أنه يعني هذه يعني رسالة واضحة للفرص الموجودة والممكنة لسوق ينمو ويصعد بشكل كبير ومتسارع في كافة الرياضات.
1: نعم، سأنتقل إلى سيد فادي السلفيتي. الدكتور فادي، ما أهمية هذا النوع من التبادل الاستثماري الرياضي الذي يربط ما بين الدول العربية، هنا بالتحديد ما بين السعودية وما بين إسبانيا، كيف ترى؟
2: تمام، بداية شكرا على الاستضافة، ومنرحب كمان في الأستاذ إبراهيم في أسبانيا في هذه الزيارة الخاصة. السعودية الآن تعتبر في اتجاهها، ومش بس السعودية حتى يعني كل دول المنطقة كما تفضل الأستاذ إبراهيم، انتقلت الرياضة من مجرد نشاط تنافسي إلى قطاع اقتصادي ومؤسسي واستثماري متكامل. وفي المقابل أسبانيا تمتلك تجربة رياضية متقدمة في جميع المجالات، في سواء في إدارة الأندية، في تنظيم البطولات، في القانون الرياضي، كل أنواع القطاع اللي بيشملها القطاع الرياضي بما فيها الأكاديميات الرياضية وتطوير المواهب إلى آخره. فبيأتي أهمية التقارب السعودي الأسباني بشكل خاص لأنه بيفتح تعاون عملي وليس فقط نظري، ولا يقتصر على تبادل الزيارات أو الحضور والفعاليات الاعتيادية، بل ينتقل إلى تصميم برامج تنفيذية وشراكات تدريبية وزيارات مهنية ومشاريع تطوير يمكن أن تخدم الاتحادات والأندية والهيئات الرياضية إلى آخره، وذلك من خلال العمل في تقريب المسافات وتقريب وجهات النظر، وأيضا استكشاف الفرص الموجودة سواء استثمارية أو تطويرية إلى آخره من الأمور اللي لها علاقة بالجانب الرياضي. فمن هذا المنطلق أعتقد أهمية القطاع يعني أو الاستثمار في هذا الموضوع.
1: وكيف يمكن تحويل الاهتمام المتزايد بالاستثمار الرياضي إلى برامج تدريبية وتنفيذية تخدم الاتحادات والأندية والهيئات الرياضية الخليجية؟
2: حلو، هذا سؤال جدا مهم أستاذ شيرين، لأنه في فرق ما بين نقل الخبرة وما بين دراسة الاحتياج اللي موجود على أرض الواقع، لأنه في ثقافات مختلفة، الثقافة الأسبانية مختلفة عن الثقافة العربية بشكل عام. فدورنا هان بيجي أنه إحنا نحدد الاحتياجات بالضبط اللي موجودة في داخل الدول العربية، خاصة في

0: السعودية والانطلاق الموجود هناك. وبناء على هذه الدراسات يتم تحديد احتياجات واضحة، وبناء عليها بناء برامج وبناء ردود لهذه الاحتياجات، وبالتالي بنقدر أنه ننقل التجربة الأسبانية بتوطين، خلينا نسميها توطين، لا يتلائم مع المجتمعات العربية وخاصة في مجال الرياضة في السعودية.
1: ودور الأكاديمية طبعا لسينبا للتطوير المهني الرياضي، ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه في هذا المجال، في مجال الدعم الاستثماري الرياضي والتنمية أيضا، ليس فقط الاستثمار؟
0: أكاديمية سينبا للتطوير الرياضي المهني هي في الحقيقة أتت لتكون ربط وتكون جسر لا تنسق وتطور، ليس مجرد جهة بتقدم دورات تدريبية عادية، وإنما إحنا بنعمل من واقع الاحتياج المؤسسي العربي اللي موجود أو الخليجي بشكل خاص، ثم نبحث عن النموذج الأسباني أو الشريك الأكاديمي أو المهني المناسب، ثم نحول ذلك إلى برنامج واضح له أهداف، له مدة، له محتوى، له زيارات، له خبراء، له مخرجات. يعني اللي بيميز دورنا هان إنه إحنا بنفهم السياقين زي ما حكيت قبل شوية، وزي ما تفضل كمان الأستاذ إبراهيم إنه أسبانيا في عندها زخم كبير في مجال الرياضة، والسعودية في عندها الانطلاق نحو رؤية 2080 كمان كما تفضلت حضرتك، وأيضا في هدف تاني كمان يمكن يكون خفي شوية الناس ما بتحكيش فيه كثير، اللي هو الشباب، تأهيل الشباب وتوجيههم نحو الرياضة بشكل جزء كبير من الاستثمار طويل المدى
1: كلاعبين وكهوايات أيضا،
0: وأيضا صحيا البعد عن التدخين، البعد عن الأشياء يعني اللي بتضيع الوقت، الأمور يعني اللي بتخرب أي مجتمع، خلينا نحكيها بشكل صريح. الرياضة يعني هي أداة فعالة جدا لتطوير المجتمعات من كل النواحي، فمن هان بيجي احنا دورنا انه نحاول قدر الامكان من خلال تشبيك مع المؤسسات الاسبانيه ذات الخبره، وايضا التشبيك مع المؤسسات السعوديه لتطوير هذا الجانب.
1: وانتقالا من سينبا لصدى طبعا اسبانيا بالعربي، هو طبعا موقع اعلامي، كيف يمكن ان يكون لصدى اسبانيا بالعربي والاعلام باسبانيا في طبعا خلينا نحكي تسليط الضوء على هذا التعاون، لأنه هناك أيضا نوع من حسب ما بتعرف أنت فادي أنه هناك يجب أن يسلط الضوء على هذا التعاون العربي الإسباني الغير كافي طبعا بإسبانيا للإطلاع الشعبي، فكيف تساهم وسائل الأعلام بالتحديد صدى إسبانيا في إبراز هذا الدور وهذا الجسر ما بين العالم العربي وإسبانيا؟
0: صحيح، سؤالك هذا من الأسئلة اللي كثير أنا بعتقد شخصيا بعتقد من الأسبان مع احترامنا الشديد هم ما عندهمش التسويق الإعلامي الكافي للدول العربية. هم يمكن لأنهم اللغة أسبانية فأكثر متوجهين لأمريكا اللاتينية صراحة، وللعالم العربي يمكن من جديد بدأ يصير في توجه واهتمام. وإحنا كمؤسسة صدى أسبانيا بالعربي هي مؤسسة إعلامية ثقافية اجتماعية بتحاول قدر الإمكان تكون جسر ما بين العالم العربي وما بين أسبانيا وتنقل الصوت للطرفين. على سبيل المثال الآن في عنا في الموقع تبع صدى أسبانيا قطاع خاص في قطاع الرياضة، بس مش تغطية الأخبار الرياضية، ليست فقط تغطية الأخبار الرياضية العامة أو انتقال اللاعبين أو المباريات، لا، قسم خاص بالأخبار اللي إلها علاقة بالاستثمار الرياضي، بالتطوير الرياضي، بالتنمية الرياضية العربية، المؤسساتية العربية والأسبانية. نعم. يعني مثلا المؤتمر هذا اللي الآن في مؤتمر مثلا في مدريد بتم تغطيته، المؤتمر اللي صار في المنتدى الاستثمار اللي كان في السعودية تم تغطيته عنا، هيك احنا بنفتح مجال للطرفين الأسباني، وطبعا الموقع بالعربي وبالأسباني، فبالتالي المستخدم الأسباني بيشوف ايش في عند العرب بجانب العربي، ايش في برامج وايش في مشاريع وفرص ممكن تكون عنده، وأيضا للعربي لأنه يشوف إيش في فرص ممكن تكون في أسبانيا. فهيك إحنا بنحاول نقرب قدر الإمكان وجهات النظر وأيضا الترابط ما بين العالمين، خلينا نحكي العالم العربي والعالم الأسباني.
1: وأن تكون مدريد العاصمة هي هذه النقطة للالتقاء ما بين مثلا المستثمرين من السعودية والخليجيين أيضا، يعني ليس فقط على السعودية والمؤسسات الإسبانية الرياضية.
0: بالضبط،
1: يعني مدريد. هي انطلاق ممكن يكون بناء للسعودية، ولكن تجربة السعودية قد يتم تطبيقها على دول خليجية أخرى وحتى دول عربية أخرى.
0: صحيح، يعني مدريد تمتلك كل العناصر التي تجعلها لقاء مناسب، هي عاصمة الرياضة عموما، يعني الناس بتحكي أنها عاصمة الرياضة في العالم. أول شيء موقع أوروبي مهم، بنية رياضية، مؤسسات قوية، جامعات ومعاهد، أندية، مؤسسات رياضية، بيئة أعمال قادرة على استقبال الوفود والشركات. يعني مدريد هي نقطة اللقاء العالمي اللي المفروض تكون لأي دولة ولأي جهة بدها تنطلق في مجال الرياضة العالمية.
1: في إضافة من حضرتك أستاذ إبراهيم، إذا في عندك أي إضافة على برنامجنا بتحب تذكرها؟
2: يعني أنا أؤكد على يعني موضوع الاستثمار الرياضي وأهميته، وأنه يعني أحد الخطوات الرئيسية في بناء الدول، وهو مستهدف يجب أن تلتفت إليه يعني القطاعين، القطاع الخاص والقطاع العام، وأيضا اقتناص الفرص للدول التي تعتبر الآن ناشئة أو في بداياتها في موضوع الاستثمار الرياضي، خاصة مع هذه البطولات. اليوم نشوف الزخم الكبير لكأس العالم، زخم إعلامي، زخم اقتصادي، زخم على مستوى البنية التحتية. كأس العالم أصبح هو القائد في نمو الدول، إذا أرادت دولة أن تنمو نموا سريعا عليها أن تستضيف كأس العالم. فاليوم لك أن تتخيلي مفهوم الرياضة وأهمية الرياضة إلى أي حد وصلت. الرياضة اليوم هي العلاقة بين الشعوب، الرياضة هي الصحة، وهي التي تسعى في إطالة الأعمار وحفظ الأجساد والتغذية وإلى آخره. الرياضة هي الاستثمار أيضا، فاليوم كل هذه الأشياء تصب في مصلحة واحدة وهي الاستثمار الرياضي. لأجل هذا نرى الاهتمام الكبير في الحدث، وهو حدث يعني من نسختين فقط، إلا أننا نرى يعني استقطاب محلي واستقطاب دولي كبير، حضور، اهتمام من المستثمرين، جرأة في التنوع في الاستثمار. الجميل أيضا اكتشافنا لأن الرياضة ليست فقط كرة قدم، وإنما رياضات كثيرة اليوم متنوعة وموجودة، ويمكن للمستثمر أن ينتقل بينها. أختم بنقطة أخيرة وهي حجم الرياضة أيضا في المملكة. اليوم المملكة لديها أكثر من 97 اتحاد رياضي، وهذا رقم كبير جدا. بالتأكيد ليست كل الاتحادات اليوم جاهزة جهوزية تامة للاستثمار، لكن يدلك على أنه في تنوع اليوم ينمو يوما بعد يوم، قد يعني يصير فيه تشبع في قطاع معين لكن يفتح أيضا قطاع آخر، والدولة والقطاع الخاص مصممين على أن يكون هناك نوعية، ليس فقط في يعني شكل الاستثمار الرياضي أو تنوع، لكن أيضا في جودة المنتج والمخرج. وإحنا نشوف اليوم الاستضافات العالمية اللي تستضيفها المملكة من أحداث رياضية مثل الفورمولا وغيرها من الأحداث العالمية، نشوف التسويق اللي تم من خلال الصفقات في شراء اللاعبين وغيرها. وش الأثر الاقتصادي اللي حصلت عليه المملكة، أو الأثر التسويقي أو الأثر الإعلامي وغيرها من الأشياء. فيعني يثبت إلى أن اليوم الدولة لما تستثمر في شيء وتنجح فيه تحفز القطاع الخاص للاستثمار فيه.
1: نعم، في نهاية هذا اللقاء أشكرك جزيل الشكر الأستاذ إبراهيم البكري، الرئيس التنفيذي لمنتدى الاستثماري الرياضي ومن السعودية، كما أشكرك دكتور فادي السلفيتي رئيس صدى إسبانيا. شكرا على حضوركم، على وقتكم، وكل التوفيق.
2: شكرا لك ولطرحك ولأدائك الإعلامي المميز.
1: شكرا.
0: شكرا لك.

0: أخلع شعار اتحاد الإذاعة والتلفزيون الإسباني لهذا العام لبث مباريات كأس العالم 2026.
1: Ellos son el fútbol. El Mundial somos nosotros. Ojalá.
0: أخلع تأتي من العربية. سنتعرف بعد قليل عن أصل الكلمة، لكنها تعني في الإسبانية نأمل أو عسى، وكما ذكرنا من قبل هو الشعار الذي وضعه اتحاد الإذاعة والتلفزيون الإسباني لهذا العام من أجل بث مباريات كرة كأس العالم لكرة القدم لهذا العام 2026، ويتعلق الأمر بفكرة أن تحصل إسبانيا على الكأس الثاني لها. لذا كان هذا الشعار أخلع أي نأمل أو عسى أن تفوز إسبانيا بالكأس الثانية. جميع مباريات المنتخب الإسباني تقوم بثها القناة الأولى للتلفزيون الإسباني، كما تقدم أبرز مباراة كل يوم حتى نهائي البطولة.

0: كما ذكرنا من قبل سنتعرف الآن على أصل كلمة أخلاء الإسبانية. نقول إن هذا تعبير يستخدم عن تعبير عن الرغبة في حدوث شيء، مثلا عسى أن يكون ذلك خير، على الرغم من أن النطق الصحيح والأكثر شيوعا لهذه الكلمة ذات الأصل العربي هو عسى. إذن هناك عسى، كذلك هناك نأمل أو آمل، بغض النظر هي الصيغة الموثقة منذ القدم، يتعلق الأمر بفكرة لو شاء الله، لأن البعض أيضا يتحدث عن إن شاء الله، لكن في الحقيقة يتعلق الأمر بلو شاء الله. وهناك يعني فوارق دقيقة بين التعبيرين، ربما يعني السيدات المستمعات والسادة المستمعين يعرفون هذه الفروق الدقيقة، وذلك يعني خاصة في اللغة الإسبانية. فهناك أخلى بمعنى عسى، بمعنى آمل، بمعنى نأمل، بمعنى يا ليت، بمعنى ليتنا، وهكذا.
1: Vamos a ser prudentes y esperar que siga en esta línea y ojalá estén en disposición de ser alineados en algún momento del partido.
0: هذا مدرب المنتخب الإسباني دي لا فوينتي يتحدث عن لامين يامال ونيكو ويليامز قبل المونديال لأنهما كانا مصابين. نواصل الاستماع إلى دي لا فوينتي.
1: Vamos a ser prudentes y esperar que siga en esta línea y ojalá estén en disposición de.
0: لنكن حذرين ونأمل أن يستمر على هذا المنوال ونأمل أن يكون جاهزين. وسألوا المذيع نأمل أو أخلا وشعارنا على التلفزيون الإسباني، ونأمل أن نتمكن من تكرار أي تكرار الفوز بكأس العالم. وكيف تراه؟ بالمناسبة فقال إنه تعبير إسباني شائع. قال هل يعجبك؟ قال نعم بالطبع يعجبني كثيرا، هذا التعبير مليء بالإيجابية.
2: أخلا El tiempo pasa al margen de la gente y la gente se esconde ante ese paso. El mundo huele a miedo y a fracaso y la vergüenza ya no es.
0: هذه قصيدة الشاعر الكبير ماريو بينيديتي، يقول فيها: يمر الزمن دون أن يمسه أحد، والناس تختبئ وراء مروره، تفوح من العالم رائحة الخوف والفشل، ولم يعد العار بريئا. نحن في ثنايا الغرب وهامش الأمل ضئيل جدا، لدرجة أن كأس النبيذ الأحمر لا يسعه، وإن شعر المرء بشيء فهو قليل. آلة الباندونيون المختبئة بين الستائر تصمت بأحلامها وشكوكها، وتختلط عليها ذكرياتها. آمل أن تستيقظ من بين أنقاضها وتقدم لنا أنقى نغماتها قبل أن ينهار هذا العالم.
3: Ojalá podamos tener el coraje de estar solos y la valentía de arriesgarnos a estar juntos. Ojalá podamos ser desobedientes.
0: هذا نص آخر لإدواردو غاليانو الكاتب الكبير، يقول فيه: آمل أن نتمكن من العصيان كلما تلقينا أوامر تهين ضميرنا أو تنتهك حسنا السليم. آملوا أن نستحق أن يطلق علينا لقب المجانين كما أطلق لقب المجنونات على أمهات ساحة مايو، لارتكابنا جنون رفض النسيان في أوقات النسيان الإجباري. آمل أن نكون عنيدين بما يكفي لنستمر في الإيمان رغم كل الأدلة بأن الحالة الإنسانية تستحق العناء، بأننا صنعنا بشكل سيء لكننا لم نكتمل بعد. آمل أن نكون قادرين على مواصلة السير في ضروب الروح، في ضروب الريح، على الرغم من السقوط والخيانات والهزائم، لأن التاريخ يستمر أبعد منا، وعندما يقول وداعا فإنه يقول إلى اللقاء. آمل أن نتمكن من الحفاظ على يقيننا بأن من الممكن أن نكون مواطنين وأقرانا لكل من يعيش مدفوعا بإرادة العدالة وإرادة الجمال أينما ولد وأينما عاش، لأن خرائط الروح والزمن لا حدود لها.
3: Ojalá podamos ser tan porfiados para seguir creyendo contra toda evidencia que la condición humana vale la pena. Porque hemos sido
0: نشر إدواردو غاليانو كتابا مهما ترجمه إلى العربية المترجم الكبير الراحل صالح علماني. الكتاب عنوان كرة القدم بين الشمس والظل. سنقرأ منه مقطعا يتحدث فيه عن المشجع إذ يقول: المشجع مرة كل أسبوع يهرب من بيته ويهرع إلى الاستاد، ترفرف الرايات، تدوي النواقيس الخشبية والألعاب النارية والطبول، تهطل أمطار من الشرائط وقصاصات الورق الملونة، المدينة تختفي، الروتين ينسى ولا يبقى أي شيء سوى المعبد. وفي هذا الحيز المقدس تعرض ألوهيتها الديانة الوحيدة التي لا وجود لملحدين بين معتنقيها. ومع أن المشجع يستطيع مشاهدة المعجزة براحة أكبر على شاشة التلفاز، إلا أنه يفضل أن يحج إلى هذا المكان حيث يمكنه أن يرى ملائكته بلحمهم وعظمهم وهم يتبادلون الركلة ضد شياطين هذه النوبة. المشجع هنا يلوح بالمنديل، يبتلع لعابا، جلوب يبتلع سما، يأكل قبعته، يهمس بصلوات ولعنات، ثم يمزق.

0: يمزق حنجرته فجأة بهتاف مدون ويقفز مثل برغوث معانقا المجهول الذي يصرخ معلنا الهدف بجانبه. وعلى امتداد الصلاة الوثنية يكون المشجع كثيرين، فهو يشاطر آلاف الورعين من أمثاله القناعة بأننا الأفضل، وبأن جميع الحكام مرتشون وجميع الخصوم مخادعون. نادرا ما يقول المشجع اليوم سيلعب نادية، إنه عادة ما يقول اليوم سنلعب نحن. وهذا اللاعب ذو الرقم 12 يعرف جيدا أنه هو من ينفخ رياح الحماسة التي تدفع الكرة حين تغفو، مثلما يعرف اللاعبون 11 الآخرون جيدا أن اللاعب بدون مشجع هو أشبه بالرقص بدون موسيقى. وعندما تنتهي المباراة يبدأ المشجع الذي لم يتحرك من المنصة الاحتفال بفوزه. يا للأهداف التي سجلناها عليهم، يا للدرس الذي لقناهم إياه، أو يبكي هزيمته، لقد غشونا مرة أخرى، يا للحكم اللص. وعندئذ تذهب الشمس ويذهب المشجع، تسقط الظلال على الاستاد بينما هو يفرغ من الحشود، وتشتعل هنا وهناك على المدرجات الإسمنتية بعض مواقد النيران سريعة الانطفاء. بينما تنطفئ الأنوار والأصوات يبقى الاستاد خاويا، ويرجع المشجع كذلك إلى وحدته، إلى الأنا التي كانت نحن. يبتعد المشجع يتفتت ويضيع، ويصبح يوم الأحد كئيبا مثل أربعاء رماد بعد موت الكرنفال.
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بعدنا

0: Radio Exterior de España.
1: Emisión en árabe.
2: البث العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في هذه الساعة. معكم من خلف الميكروفون شيرين الدجاني، أحمد يماني، ومن هندسة الصوت ماركوس بريل. نبدأ معكم هذه الساعة بنشرة للأخبار، تليها المساحة الثقافية. تعرضت فنزويلا لزلزالين بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية فجر الأربعاء، حيث رصدت مباني منهارة ومشاهد ذعر في العاصمة كاراكاس. وفي حصيلة أولية كشفت الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيث بأن الزلزالين أسفرا عن مقتل 32 شخصا وإصابة 700 آخرين. وقد أعلنت فنزويلا حالة الطوارئ بعد هذين الزلزالين اللذين أعقبتهما نحو 20 هزة ارتدادية وتسببا بانهيار مبان وإغلاق مطار سيمون بوليفار الدولي. وتعتبر ولاية لا غواريا هي الأكثر تضررا، وتم اعتبارها منطقة كوارث كما أوضحت الرئيسة بالنيابة ديلسي رودريغيث.
3: Podemos decir que el estado de La Guaira es una verdadera tragedia y se convierte en una zona de desastre.
1: ويعمل رجال الإنقاذ بموارد قليلة للغاية وأحيانا بأيديهم العارية فقط، ولكن على الرغم من كل ذلك فإنهم يتمكنون من انتشال الناجين، وهذا ما أدلت به إحدى شهود العيان. تمكننا من فتح الأبواب بصعوبة، وعندما خرجنا كان المشهد فظيعا ومرعبا. اضطررنا لإزالة الركام من أجل الخروج، ومن هذا المبنى تمكنت عائلة واحدة فقط من الخروج. وجاء الزلزالان في وقت كان كثير من الفنزويليين داخل منازلهم احتفالا بعطلة وطنية تحيي ذكرى الانتصار العسكري في عام 1821 والذي مهد لاستقلال فنزويلا عن إسبانيا. وسارعت الحكومة والعديد من الشركات هنا في إسبانيا لتقديم المساعدة، وسترسل وزارة الدفاع على الفور 54 منقذا من فريق البحث والإنقاذ التابع لوحدة مكافحة الإرهاب، وتقدم شركة أيضا تليفونيكا مكالمات مجانية إلى فنزويلا. وبالطبع وضعت القنصليات الإسبانية والفنزويلية نفسها في خدمة كل من يحتاجها، وحتى هذه اللحظة تم تأكيد وفاة إسبانية واحدة. وصرح وزير الخارجية في إذاعة راديو الوطني الإسباني بأن السفارة الإسبانية في كاراكاس والقنصليات تعمل على تحديد مكان حوالي 200,000 مواطن إسباني وتقديم المساعدة لهم. وطلب البارس من الجميع في حال وجود أي احتياجات التواصل أو طلب المعلومات عبر القنوات الرسمية. كما أعربت السفارة الفنزويلية في إسبانيا اليوم عن أحر التعازي لأسر وأصدقاء ضحايا الزلزال، وقدمت عدة أرقام هواتف لتسهيل التواصل. وأوضحت السفارة أنها في حالة التعبئة، حيث تعمل الأجهزة الدبلوماسية بكامل طاقتها لتقديم المعلومات الرسمية والتنسيق مع السلطات الفنزويلية للوصول إلى ذوي الضحايا الذين يتعذر على المواطنين الفنزويليين التواصل معهم، وأيضا لتنفيذ خطط العمل المباشرة المركزية من خلال غرفة الطوارئ الوطنية.
2: عقدت الجلسة العامة للبرلمان الإسباني يوم الأربعاء بشأن الفساد الذي طال حزب العمال الاشتراكي الإسباني في محاولات لفرض عزلة متزايدة على الحكومة مع نائي الأحزاب الائتلافية عن حزب العمال. وكذلك تبادل سانشيز وحلفائه في البرلمان اتهامات حادة، وأكد بيدرو سانشيز أنه رغم الضغوط لا ينوي الدعوة إلى انتخابات مبكرة، وقال خلال المناقشة كيف لنا ألا نستمر. وأضاف متوجها بالكلام إلى رئيس الحزب اليميني الشعبي البي بي ألبرتو فيخو طالبا منه أن يهتم بشأن قضايا الفساد التي طالت حزبه، وعلى وجه الخصوص قضية الفساد التي طالت رئيسة إقليم مدريد إيسابيل أيوسو، حيث قال: لم تتخذ يا سيد فيخو أي إجراءات بخصوص قضايا الفساد التي طالت السيدة أيوسو. اتهاماتكم لنا قوية، ولكن ليس هو الحال عندما يتعلق الأمر بحزبكم. وردا عليه، قدم ألبرتو نونيز فيخو مجددا اقتراحا بحجب الثقة عن الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة.
0: Lo único que se espera de usted en estas cortes es que las disuelva.
2: واقترح حزب جونز أي معا من أجل كاتالونيا استقالة الرئيس، وأن يرشح حزب العمال الاشتراكي الإسباني مرشحا آخر ليحل محله.
1: كان المجلس العام للسلطة القضائية في إسبانيا قد قال أن القاضي الذي يقود تحقيقا يتعلق بالفساد حول بيغونيا غوميث زوجة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز سيخضع لجلسة تأديبية بسبب تلميحه إلى أن حراسها من الشرطة ربما يساعدونها على الفرار. وأصدر القاضي خوان كارلوس بينادو حكما يقضي بمحاكمة غوميث بأربع تهم، من بينها استغلال النفوذ وإساءة استخدام الأموال العامة ومنعها من السفر إلى الخارج، وأمرها أيضا بتسليم جواز سفرها نظرا لاحتمالية هروبها. وقال بينادو في حيثيات قراره أنه لا شك في أن حراس غوميث من الشرطة يمكنهم تسهيل هروبها سواء بمبادرة منهم أو باتباع أوامر من جهة أعلى. وأثارت هذه التعليقات غضب ممثلي الشرطة والوزراء على حد سواء، ووصف وزير العدل الإسباني فيليكس بولانيوس تصرفات بينادو بأنها غير مفهومة ومستغربة للغاية. وقالت أكبر نقابة للشرطة بأن بينادو ألقى دون وجه حق ولا مبرر بظلال من الشك على موظفين عموميين. وصوت المجلس العام للسلطة القضائية في إسبانيا على بدء إجراءات تأديبية بحق بينادو بسبب عدم احترامه للشرطة. كما أصدرت المحكمة العليا في مدريد أمرا بسجن وزير النقل الإسباني السابق خوسيه لويس أبالوس، وهو قيادي بارز في الحزب الاشتراكي وكان له دور محوري في صعود رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.
2: شهدت إسبانيا يوم الخميس إضرابا شاملا في

0: القطاع التربوي، يعد الأول من نوعه في تاريخ إسبانيا، حيث يشمل كل المراحل التعليمية في شتى المناطق احتجاجا على الاقتطاعات التقشفية وعلى قرار الإصلاح التربوي وقانون تحسين نوعية التعليم في المدارس. ويأتي الإضراب بدعوة مشتركة من نقابات العمال والمعلمين والاتحاد الإسباني لرابطات التلاميذ والآباء ومنظمات تربوية وطيف واسع من مؤسسات المجتمع المدني ومختلف منظمات الأهالي والطلاب، التي اتفقت جميعها على رفض التغييرات الجديدة لعدة أسباب. وأعلنت النقابات ورؤساء المنظمات في بيانات وتصريحات صحفية متفرقة أنه سيتم تنظيم مسيرات ليلية وتظاهرات أمام مقر وزارة التعليم والثقافة في كبرى المدن الإسبانية، وكذلك أمام المحكمة الدستورية في العاصمة مدريد. وندد هؤلاء بقانون إصلاح قطاع التعليم الجديد، معتبرين أنه يهدد الدستور الإسباني ومن شأنه تهديد نظام التعليم العام والتراجع بمستواه إلى سبعينيات القرن الماضي، إلى جانب تعزيز نخبوية التعليم. يطالب المنظمون بتقليص عدد الطلاب في الفصول الدراسية وساعات التدريس وزيادة الرواتب وتبسيط الإجراءات الإدارية ووضع خطة لتطوير البنية التحتية التعليمية.
1: أكد زعماء أوروبيون مجددا يوم الأربعاء التزامهم بتعزيز الشراكة الدفاعية قبل قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة الشهر المقبل، ذلك في أعقاب سلسلة من الخلافات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتوتر بين دول أوروبية أعضاء في الحلف. وقدم الزعماء أيضا وداعا لرئيس الوزراء البريطاني المنتهي ولايته كير ستارمر، بعد أن أعلن هذا الأسبوع بأنه سيتنحى عن منصبه وسط استياء متزايد داخل حزبه. وأعلنت مدريد عن زيادة كبيرة في مساهماتها العسكرية تشمل الدبابات والمقاتلات والفرقاطة المزودة بأنظمة دفاع جوي، كما ستضع تحت تصرف الحلف أكثر من 3000 جندي إضافي إلى جانب 3 دبابات و8 طائرات مقاتلة وفرقاطة، مما يعزز من حضورها في المهام المنتشرة في البلطيق والقطب الشمالي والجناح الشرقي للحلف. ومن جانبه قال المستشار الألماني فريدريخ ميرتز، الذي وجه الدعوة لقادة بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وبولندا لزيارة برلين، قال بأن قمة شمال الأطلسي التي ستعقد في 7 و8 من يوليو تموز المقبل ستكون فرصة مناسبة لإظهار عزم أوروبا على تولي دور قيادي أقوى في مجال الدفاع.
0: يمثل لقاء الملك فيليب السادس مع الرئيسة المكسيكية كلاوديا شيمباوم خطوة إضافية نحو تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وذلك بعد سنوات من التوتر الناجم عن مطالبة السلطات المكسيكية بالاعتذار عن الانتهاكات التي ارتكبت خلال فترة الغزو الإسباني. وسيعقد اللقاء في مدينة مكسيكو، حيث سيتوقف الملك قبل أن يتوجه إلى غوادالاخارا لحضور مباراة كأس العالم بين إسبانيا والأوروغواي يوم الجمعة 26 من يونيو حزيران، وذلك في الليل. وحتى تسجيل هذه الحلقة لم تكن بالطبع المباراة قد أقيمت. كذلك واجه المنتخب الإسباني لامين جمال موجة هجوم وعنصرية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك عقب تسجيله هدفا في مرمى المنتخب السعودي ضمن منافسات كأس العالم. احتفل بهدفه عبر السجود، وهو ما فجر غضب حسابات يمينية إسبانية وأوروبية، اعتبرت اللقطة تجاوزا للبعد الرياضي ووصفتها بأنها محاولة لأسلمة المنتخب ودليل على ما يزعمون أنه إحلال سكاني. ولم يتوقف الهجوم عند انتقاد طريقة الاحتفال، بل امتد ليشمل التشكيك في انتماء اللاعب ذي الأصول المغربية لهوية وطنه إسبانيا، وذلك في خطاب عنصري مباشر يستهدفه باعتباره رمزا للمهاجرين والمسلمين. وفقا لتحليل وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة لحسابات منصة إكس، تبين أن التحريض ضد جمال لم يبدأ مع السجدة فحسب، بل تم التمهيد له قبل المباراة بساعات نتيجة الجدل الذي أثره مقال لصحيفة التلغراف البريطانية بعنوان لامين جمال الحالي يختلف كثيرا عن الفتى الذي ظهر في اليورو. وسلط المقال الضوء على مواقف اللاعب الأخيرة وأبرزها مناهضته للعنصرية خلال مباراة ودية ضد منتخب مصر في مارس الماضي، كذلك رفعه لعلم فلسطين أثناء احتفالات نادي برشلونة بلقب الدوري. ووصف كاتب المقال هذه التصرفات بالمثيرة للجدل، مما عرض الصحيفة لانتقادات واسعة من مغردين رأوا في الطرح محاولة لتجريم تضامن اللاعب الإنساني وتحويله إلى عبء سياسي، مقارنين بينه وبين أساطير رياضية كمحمد علي كلاي الذي احتفى بهم التاريخ لامتلاكهم صوتا وقضية. إسبانيا مسيحية لا مسلمة، تصعيد ديني وهوياتي. فعقب السجدة انفجرت موجة التفاعل الأولى بقيادة مؤسسات وناشطين من اليمين المتطرف الإسباني والذين ركزوا على ثنائية صراع الهوية والدين. منظمة ريبولتا الشبابية المتطرفة علقت قائلة: من يسمح بالإسلام من أجل هدف واحد لن يكون لديه أمة ولا منتخب في المستقبل. كذلك حساب كاناريو تودي نشر تغريدة حصلت عشرات الآلاف من المشاهدات، جاء فيها: إسبانيا مسيحية لا مسلمة. ولم يقتصر الأمر على الداخل الإسباني، إذ انضمت صفحات مسيحية عالمية للموجة منتقدة هوية اللاعب الدينية، بل وصرحت بعضها بأنها ستصلي من أجل أن يترك جمال دينه. في الموجة الثانية من الهجوم تحالفت الحسابات الإسبانية مع شبكات يمينية دولية لتوظيف الحدث ضمن نظرية المؤامرة المعروفة بالإحلال السكاني. ويرى هذا التيار أن الحضور البارز للاعبين من أصول مهاجرة في المنتخبات الأوروبية الكبرى مثل فرنسا وإسبانيا هو انعكاس لتحولات ديموغرافية تهدد هوية القارة. وكان من أبرز من تبنى هذا الخطاب صحيفة لادريتشا دياريو اليمينية التي وصفت اللاعب بالمسلم ابن المغاربة، وربطت سجدته بشكل مباشر بنظريات التغيير الديموغرافي المفترضة في أوروبا. هنا تصريحات للدكتورة روث فريرو أستاذ العلوم السياسية بجامعة كومبلوتنس مدريد إلى برنامج مدار الغد الذي يقدمه الدكتور عمرو عبد الحميد. قالت فيه إن ما حدث مع اللاعب لامين يامال يتجاوز حدود كرة القدم، مشيرة إلى أننا أمام نقاش سياسي أكثر منه رياضي.
2: الموضوع يتعلق بالانحياز وكذلك اليمين المتطرف الذي يمارس العنصرية وكذلك لا يحترمون حقوق الإنسان، لأن حق الإنسان يقتضي ممارسة عبادته كما يشاء، وكذلك يرون أنك إن لم تكن جزء من الأغلبية العظمى ومن منظور ديني لن تكن منتمي لهذا الشعب. ولكن كما قلت لك أن إسبانيا لديها خبرة طويلة في إدارة التنوع المجتمعي عن طريق إحلال القانون وإنفاذ الشرعية، ولهذا لا يمكنني المبالغة في الحدث. وكما تعلم أن اليمين المتطرف شأنه شأن أي يمين متطرف في أي دولة، من الممكن أن يغير من نمطيته في أي لحظة. وبالإضافة إلى هذا أريد أن أقول أن في هذه الحالة تحديدا للاعب يامال، هو ولد في إسبانيا وهو ينتمي للشعب الإسباني، فلا يمكننا أن نستبعده عن الشعب الإسباني لأنه لديه حقوق سياسية.

مدريد الرياضية التي أقيمت في مقر معرض مدريد إفيما هي حدث دولي يجمع المحترفين والشركات والمؤسسات والمواهب الشابة حول الرياضة كمحرك للابتكار والتنمية الاقتصادية والتغيير الاجتماعي. ترسخ قمة مدريد الرياضية مكانتها كنقطة التقاء رئيسية لمنظومة الرياضة بأكملها. انطلقت قمة مدريد الرياضية وهي مبادرة من ميد كوب تحمل رؤية واضحة تكمن في تغيير النظرة السائدة للرياضة من مجرد ترفيه أو نشاط بدني إلى صعود الاستثمار الرياضي كصناعة اقتصادية عالمية قادرة على توفير فرص العمل والعائد المادي وتحسين الرفاه الاجتماعي. جمعت القمة أكثر من 8600 مشارك، وشهدت مشاركة أكثر من 300 علامة تجارية، مما عزز من دورها كمنصة للتواصل والظهور وخلق الفرص لقطاع الرياضة بأكمله. الأستاذ إبراهيم البكري الرئيس التنفيذي لمنتدى الاستثمار الرياضي السعودي، والدكتور فادي سلفيتي رئيس أكاديمية سينبا للتطوير المهني الرياضي ورئيس صدى إسبانيا بالعربي حضر قمة مدريد الرياضية. وبهذه المناسبة تسنت لنا الفرصة لإجراء مقابلة معهما. خلال هذه المساحة سنطلعكم على أهمية التعاون العربي الإسباني في القطاع الرياضي ودور إسبانيا في التطوير المهني والمؤسسي للقطاع الرياضي والتجربة السعودية في الاستثمار الرياضي ضمن رؤية المملكة السعودية لعام 2030 والفرص المتاحة اليوم أمام المستثمرين والمؤسسات الإسبانية الراغبة في دخول السوق الرياضي السعودي، وكيف يمكن تحويل الاهتمام المتزايد بالاستثمار الرياضي إلى برامج تدريبية وتنفيذية تخدم الاتحادات والأندية والهيئات الرياضية الخليجية، والدور الذي يمكن أن تلعبه أكاديمية سينبا في بناء جسر عملي بين المؤسسات الرياضية الخليجية والمؤسسات الأكاديمية الرياضية الإسبانية.

0: بداية نرحب بك الأستاذ إبراهيم البكري، رئيس التنفيذي للمنتدى الاستثمار الرياضي السفنة السعودية، ونرحب أيضا بالسيد الدكتور فادي السلفيتي، رئيس صدى إسبانيا ورئيس أيضا المنتدى المهني الرياضي للتدريب سينبا أو أكاديمية سينبا للتطوير. أهلا وسهلا فيكم في الراديو الوطني الإسباني في القسم العربي.
1: أهلا وسهلا.
0: طبعا إذا بتسمح لي فادي أبدأ مع منتدى الاستثمار الرياضي. طبعا هي منصة تستثمر في القطاع الرياضي بالتعاون مع القطاع الخاص والقطاع أيضا الحكومي في السعودية في الداخل وأيضا في الخارج. ما هي آفاق هذا التعاون والاستثمار الذين تبحثون عنه في الخارج الدولي، خاصة وأن الرياض كانت قد استضافت المنتدى الاستثماري في الرياض في شهر أبريل، كانت النسخة الثانية من هذا المنتدى. فطبعا وجودك بإسبانيا، ماذا تبحث في إسبانيا من خلال زيارتك لإيفيما؟
1: في البداية دعيني أشكرك على هذا اللقاء وأجاوبك على شقي السؤال. السؤال الأول اللي هو كان يتعلق بمنتدى الاستثمار الرياضي وأهميته وماذا يبحث، وأيضا وجودنا اليوم في أسبانيا. إحنا كمنتدى استثمار رياضي أسست الفكرة حتى تكون منصة لاستقطاب الاستثمارات الرياضية في الشرق الأوسط وتحديدا في المملكة العربية السعودية، حيث الفرص وحيث هناك عدد كبير من الفرص في القطاع الرياضي والنمو أيضا المتزايد في هذا القطاع بشكل كبير. حرصنا أن يكون هناك منصة تجمع قادة القطاع الحكومي والقطاع الخاص في مكان واحد، نكون حلقة وصل يعني استخراج هذه الفرص، وحلقة وصل أيضا لتحفيز المستثمرين للاستثمار في هذا القطاع. المنتدى يعني صار في نسختين، كل النسخ حققت نجاح كبير، حضور عدد كبير تجاوز 5,000 أو 6,000 تقريبا في كل نسخة، تجاوز عدد كبير من الصفقات والزوار كانوا من أكثر من 22 دولة. حرصنا أيضا على في النسخة الأخيرة على تأسيس صندوق استثماري تجاوز 800 مليون لتمويل مثل هذه الفرص الاستثمارية. لا يتوقف المنتدى صراحة في الثلاثة الأيام المخصصة له في السنة، ولكن يتجاوز الحدود بالبرامج التي يقدمها من خلال جولة صايف العالمية. هذه صراحة أولى محطاتنا في النسخة الثانية في أسبانيا. يوجد قمة مدريد الرياضية، قمة جميلة وتربطنا أيضا تعاون سيعلن عنه لاحقا. يمكن الاستفادة اليوم من الفرص الموجودة الاستثمارية، يمكن الاستفادة من التجار، ويمكن الاستفادة من الشركات التي تحمل اليوم تجربة استثمارية جميلة بإمكانها التوسع في السوق السعودي وفي السوق في الشرق الأوسط بشكل كبير. نحن نتواجد هنا لبناء هذه الجسور الجميلة في القطاع الاستثماري بشكل كبير.
0: نعم، أيضا من بين الأهداف لهذا المنتدى الاستثماري الرياضي هو دعم المرأة، يعني من ضمن الأهداف المرجوة. تشرح لنا شوي أكثر على هذا الهدف؟
1: طبعا في كل منتدى نحرص أن يكون في يوم مخصص لنوع من الاستثمار يحقق نمو متصاعد. في النسخة الأولى كان الإعلام الرياضي وخصص له يوم كامل في المنتدى، في النسخة الثانية كان رياضة المرأة. اليوم رياضة المرأة تحظى في المملكة العربية السعودية بنمو كبير من ناحية الممارسة ومن ناحية نمو في القيادات ومن ناحية أيضا الاستثمار. كان لدينا تجربة عظيمة صراحة بالتشارك مع جامعة الأميرة نورة في المملكة، وخصص يوم كامل لرياضة المرأة بجلسات وورش عمل متخصصة، ونتج عنها أيضا عدد من المشاريع وعدد من التحفيز وعدد من المبادرات التي تخدم رياضة المرأة بشكل كبير وتتماشى مع رؤية المملكة في هذا الاتجاه.
0: بالنسبة للتقنيات وخاصة عندما نتكلم عن الذكاء الاصطناعي وعن التكنولوجيا المتطورة، تبحثون أيضا من ضمن ما تبحثون عنه هو إيجاد الملاعب الذكية بالتقنيات الاي اي.
1: الرياضة اليوم هي يعني تدخل في كافة مجالات الحياة، سواء الصحة أو جودة الحياة أو التعليم أو حتى الذكاء الصناعي. الاي اي اليوم يعني ركيزة أساسية من ركائز الاستثمار الرياضي، وخصص له جلسة كاملة كانت بقيادة هيومين، وهي إحدى الشركات الكبرى في المملكة وفي العالم أيضا. ونسعى في الحقيقة على يعني توجيه عدد من الاستثمارات في هذا الاتجاه بشكل كبير. اليوم نتج بعض الاستثمارات في يعني الاي اي مخصصة في الرياضة وفي أداء اللاعبين، بعضها يعني رأى النور وبدأت، بعضها حصل على استثمارات كان المنتدى جزء من هذه الاستثمارات في تحقيقها، وبعضها ما زال في طور الإعداد والإنجاز. لكن ما نسعى إليه ونطمح إليه أن يكون يعني النمو في هذا القطاع، قطاع الذكاء الاصطناعي بشكل كبير في الرياضة. نسعى أن يكون إحدى هذه النسخ الخاصة بالمنتدى تخصص يوم كامل لهذه الصناعة بشكل موسع وبشكل كبير، يعني يحقق الطموح الذي نسعى إليه.
0: ما هي الفرص المتاحة أمام المستثمرين طبعا والمؤسسات الإسبانية لتكون يعني هي جزء لا يتجزأ في هذا الاستثمار الرياضي للمنتدى؟
1: اليوم الشرق الأوسط والمملكة تحديدا لديها فرص نمو هائلة، والجميل أن المنتدى لا يركز على رياضة واحدة بل يركز على رياضات متعددة. للمستثمر اليوم فرص واعدة كبيرة بسبب خصوبة الأفكار وكثرة يعني الأشياء الداعمة للاستثمار، أرض خصبة للاستثمار، لا يوجد يعني السوق لا يوجد فيه ازدحام كبير، يوجد احتياج عالي جدا. اليوم أمامنا عدد من الاستضافات الدولية والعالمية التي تستضيفها المملكة، وهذه الاستضافات تشكل عدد من المداخيل الاستثمارية، تحفز المستثمرين، تصنع أيضا فانز كبير في المملكة، تجعل من يعني الاستثمار في القطاع الرياضي فرصة جميلة وأرض خصبة للبدء. الأمر الآخر اهتمام المستثمرين على مستوى الصناديق الاستثمارية وتأسيسها، التنوع الاستثماري الذي تعيشه المنطقة وتعيشه المملكة بشكل كبير. المستثمر السعودي اليوم ورغبته في الشراكة والنمو والتوسع والمبادرة، وأيضا رغبته في يعني التحدي وصناعة سوق جديد وواعد، أتصور أنه تجعل من المملكة أرض خصبة لاستقطاب الاستثمار الرياضي، وتجعل أيضا للمستثمرين فرصة كبيرة وواعدة.
0: وكيف ينعكس على الرؤية لعام 2030 هذا الاستثمار الرياضي؟
1: طبعا اليوم يعني مستهدفات الرؤية يعني واضحة، والرياضة هي جزء أساسي منها، يتولد منها اليوم تحسين في جودة الحياة، تحسين في عدد الأيدي العاملة، تحسين في التنوع، في الصحة، في البنية التحتية، وكل هذه الأشياء تصب في مصلحة الرؤية بشكل أو بآخر. الرياضة هي محرك اقتصادي كبير، الرياضة هي أيضا يعني سوق للاستقطاب الدولي، جسر للعلاقات. الرياضة هي قائد أيضا في التسويق وفي بناء الصورة الذهنية للمجتمعات. فأتصور أنه يعني تخدم بشكل كبير الرياضة، والاستثمار الرياضي هو أحد الوسائل الأساسية والجسور الأساسية التي تبني هذه الصورة،
0: والتي يعني ترسم ملامح المستقبل. صحيح. للاستثمار الرياضي. صحيح. في السعودية. صحيح. هل هناك رسالة للمستثمرين الإسبان؟
1: والله أنا يعني أدعو المستثمرين الأسبان والمستثمرين في كافة أنحاء العالم اليوم للتوجه للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا في السعودية، يعني كثافة الفرص، سوق جديدة صراحة، ولكن مع أنها جديدة لأن النمو فيها كبير ومتسارع، سوق واعد. اليوم احنا نتكلم عن كأس عالم قادم، في السعودية بعد نسختين من كأس عالم لست دول ثم يصبح في دولة واحدة. أتصور أنه يعني هذه يعني رسالة واضحة للفرص الموجودة والممكنة لسوق ينمو ويصعد بشكل كبير ومتسارع في كافة الرياضات.
0: نعم، سأنتقل إلى السيد فادي السلفيتي. الدكتور فادي، فادي، ما أهمية هذا النوع من التبادل الاستثماري الرياضي الذي يربط ما بين الدول العربية، هنا بالتحديد ما بين السعودية وما بين إسبانيا، كيف تراه؟
2: تمام، بداية شكرا على الاستضافة، ومنرحب كمان في الأستاذ إبراهيم في أسبانيا في هذه الزيارة الخاصة. السعودية الآن تعتبر في اتجاهها، ومش بس السعودية، حتى يعني كل دول المنطقة كما تفضل الأستاذ إبراهيم، انتقلت الرياضة من مجرد نشاط تنافسي إلى قطاع اقتصادي ومؤسسي واستثماري متكامل. وفي المقابل أسبانيا تمتلك تجربة رياضية متقدمة في جميع المجالات، في سواء في إدارة الأندية، في تنظيم البطولات، في القانون الرياضي، كل أنواع القطاع اللي بيشملها القطاع الرياضي بما فيها الأكاديميات الرياضية وتطوير المواهب إلى آخره. فبيأتي أهمية التقارب السعودي الأسباني بشكل خاص لأنه بيفتح تعاون أمام تعاون عملي وليس فقط نظري، ولا يقتصر على تبادل الزيارات أو الحضور والفعاليات الاعتيادية، بل ينتقل إلى تصميم برامج تنفيذية وشراكات تدريبية وزيارات مهنية ومشاريع تطوير يمكن أن تخدم الاتحادات والأندية والهيئات الرياضية إلى آخره، وذلك من خلال العمل في تقريب المسافات وتقريب وجهات النظر، وأيضا استكشاف الفرص الموجودة سواء استثمارية أو تطويرية إلى آخره من الأمور اللي لها علاقة بالجانب الرياضي. فمن هذا المطلق أعتقد أهمية القطاع يعني أو الاستثمار في هذا الموضوع.
0: وكيف يمكن تحويل الاهتمام المتزايد بالاستثمار الرياضي إلى برامج تدريبية وتنفيذية تخدم الاتحادات والأندية والهيئات الرياضية الخليجية؟
2: حلو، هذا سؤال جدا مهم أستاذ شيرين، لأنه في فرق ما بين نقل الخبرة وما بين دراسة الاحتياج اللي موجود على أرض الواقع، لأنه في ثقافات مختلفة، الثقافة الأسبانية مختلفة عن الثقافة العربية بشكل عام. فدورنا هان بيجي أنه إحنا نحدد الاحتياجات بالضبط اللي موجودة في

0: داخل الدول العربية خاصة في السعودية والانطلاق الموجود هناك. وبناء على هذه الدراسات يتم تحديد احتياجات واضحة وبناء عليها بناء برامج وبناء ردود لهذه الاحتياجات، وبالتالي بنقدر أنه ننقل التجربة الأسبانية بتوطين، خلينا نسميها توطين، لا يتلائم مع المجتمعات العربية وخاصة في مجال الرياضة في السعودية.
1: ودور الأكاديمية طبعا لسينبا للتطوير المهني الرياضي، ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه في هذا المجال، في مجال الدعم الاستثماري الرياضي والتنمية أيضا، ليس فقط الاستثمار؟
0: أكاديمية سينبا للتطوير الرياضي المهني هي في الحقيقة أتت لتكون ربط وتكون جسر لا تنسق وتطور، ليس مجرد جهة بتقدم دورات تدريبية عادية، وإنما إحنا بنعمل من واقع الاحتياج المؤسسي العربي اللي موجود أو الخليجي بشكل خاص، ثم نبحث عن النموذج الأسباني أو الشريك الأكاديمي أو المهني المناسب، ثم نحول ذلك إلى برنامج واضح له أهداف، له مدة، له محتوى، له زيارات، له خبراء، له مخرجات. يعني اللي بيميز دورنا هان إنه إحنا بنفهم السياقين زي ما حكيت قبل شوية، وزي ما تفضل كمان الأستاذ إبراهيم إنه أسبانيا في عندها زخم كبير في مجال الرياضة، والسعودية في عندها الانطلاق نحو رؤية 2080 كمان كما تفضلت حضرتك، وأيضا في هدف تاني كمان يمكن يكون خفي شوية الناس ما بتحكيش فيه كثير، اللي هو الشباب، تأهيل الشباب وتوجيههم نحو الرياضة بشكل جزء كبير من الاستثمار طويل المدى
1: كلاعبين وكهوايات أيضا،
0: وأيضا صحيا البعد عن التدخين، البعد عن الأشياء يعني اللي بتضيع الوقت، الأمور يعني اللي بتخرب أي مجتمع، خلينا نحكيها بشكل صريح. الرياضة يعني هي أداة فعالة جدا لتطوير المجتمعات من كل النواحي، فمن هان بيجي احنا دورنا انه نحاول قدر الامكان من خلال تشبيك مع المؤسسات الاسبانيه ذات الخبره، وايضا التشبيك مع المؤسسات السعوديه لتطوير هذا الجانب.
1: وانتقالا من سينبا لصدى طبعا اسبانيا بالعربي، هو طبعا موقع اعلامي، كيف يمكن ان يكون لصدى اسبانيا بالعربي والاعلام باسبانيا في طبعا خلينا نحكي تسليط الضوء على هذا التعاون، لأنه هناك أيضا نوع من حسب ما بتعرف أنت فادي أنه هناك يجب أن يسلط الضوء على هذا التعاون العربي الإسباني الغير كافي طبعا بإسبانيا للإطلاع الشعبي، فكيف تساهم وسائل الأعلام بالتحديد صدى إسبانيا في إبراز هذا الدور وهذا الجسر ما بين العالم العربي وإسبانيا؟
0: صحيح، سؤالك هذا من الأسئلة اللي كثير أنا بعتقد شخصيا بعتقد من الأسبان مع احترامنا الشديد هم ما عندهمش التسويق الإعلامي الكافي للدول العربية. هم يمكن لأنهم اللغة أسبانية فأكثر متوجهين لأمريكا اللاتينية صراحة، وللعالم العربي يمكن من جديد بدأ يصير في توجه واهتمام. وإحنا كمؤسسة صدى أسبانيا بالعربي هي مؤسسة إعلامية ثقافية اجتماعية بتحاول قدر الإمكان تكون جسر ما بين العالم العربي وما بين أسبانيا وتنقل الصوت للطرفين. على سبيل المثال الآن في عنا في الموقع تبع صدى أسبانيا قطاع خاص في قطاع الرياضة، بس مش تغطية الأخبار الرياضية، ليست فقط تغطية الأخبار الرياضية العامة أو انتقال اللاعبين أو المباريات، لا، قسم خاص بالأخبار اللي إلها علاقة بالاستثمار الرياضي، بالتطوير الرياضي، بالتنمية الرياضية العربية، المؤسساتية العربية والأسبانية. نعم. يعني مثلا المؤتمر هذا اللي الآن في مؤتمر مثلا في مدريد بتم تغطيته، المؤتمر اللي صار في المنتدى الاستثمار اللي كان في السعودية تم تغطيته عنا، هيك احنا بنفتح مجال للطرفين الأسباني، وطبعا الموقع بالعربي وبالأسباني، فبالتالي المستخدم الأسباني بيشوف ايش في عند العرب بجانب العربي، ايش في برامج وايش في مشاريع وفرص ممكن تكون عنده، وأيضا للعربي لأنه يشوف إيش في فرص ممكن تكون في أسبانيا. فهيك إحنا بنحاول نقرب قدر الإمكان وجهات النظر وأيضا الترابط ما بين العالمين، خلينا نحكي العالم العربي والعالم الأسباني.
1: وأن تكون مدريد العاصمة هي هذه النقطة للالتقاء ما بين مثلا المستثمرين من السعودية والخليجيين أيضا، يعني ليس فقط على السعودية والمؤسسات الإسبانية الرياضية.
0: بالضبط،
1: يعني مدريد. هي انطلاق ممكن يكون بناء للسعودية، ولكن تجربة السعودية قد يتم تطبيقها على دول خليجية أخرى وحتى دول عربية أخرى.
0: صحيح.

0: إبراهيم، إذا في عندك أي إضافة على برنامجنا بتحب تذكرها.
1: يعني أنا أؤكد على يعني موضوع الاستثمار الرياضي وأهميته، وأنه يعني أحد الخطوات الرئيسية في بناء الدول، وهو مستهدف يجب أن تلتفت إليه يعني القطاعين، القطاع الخاص والقطاع العام، وأيضا اقتناص الفرص للدول التي تعتبر الآن ناشئة أو في بداياتها في موضوع الاستثمار الرياضي، خاصة مع هذه البطولات. اليوم نشوف الزخم الكبير لكأس العالم، زخم إعلامي، زخم اقتصادي، زخم على مستوى البنية التحتية. كأس العالم أصبح هو القائد في نمو الدول. إذا أرادت دولة أن تنمو نموا سريعا عليها أن تستضيف كأس العالم. فاليوم لك أن تتخيلي مفهوم الرياضة وأهمية الرياضة إلى أي حد وصلت. الرياضة اليوم هي العلاقة بين الشعوب، الرياضة هي الصحة، وهي التي تسعى في إطالة الأعمار وحفظ الأجساد والتغذية وإلى آخره. الرياضة هي الاستثمار أيضا. فاليوم كل هذه الأشياء تصب في مصلحة واحدة، وهي الاستثمار الرياضي. لأجل هذا نرى الاهتمام الكبير في الحدث، وهو حدث يعني من نسختين فقط، إلا أننا نرى يعني استقطاب محلي واستقطاب دولي كبير، حضور، اهتمام من المستثمرين، جرأة في التنوع في الاستثمار. الجميل أيضا اكتشافنا لأن الرياضة ليست فقط كرة قدم، وإنما رياضات كثيرة اليوم متنوعة وموجودة، ويمكن للمستثمر أن ينتقل بينها. أختم بنقطة أخيرة، وهي حجم الرياضة أيضا في المملكة. اليوم المملكة لديها أكثر من 97 اتحاد رياضي، وهذا رقم كبير جدا. بالتأكيد ليست كل الاتحادات اليوم جاهزة جهوزية تامة للاستثمار، لكن يدلك على أنه في تنوع اليوم ينمو يوما بعد يوم. قد يعني يصير فيه تشبع في قطاع معين، لكن يفتح أيضا قطاع آخر، والدولة والقطاع الخاص مصممين على أن يكون هناك نوعية، ليس فقط في يعني شكل الاستثمار الرياضي أو تنوع، لكن أيضا في جودة المنتج والمخرج. وإحنا نشوف اليوم الاستضافات العالمية اللي تستضيفها المملكة من أحداث رياضية مثل الفورمولا وغيرها من الأحداث العالمية، نشوف التسويق اللي تم من خلال الصفقات في شراء اللاعبين وغيرها. وش الأثر الاقتصادي اللي حصلت عليه المملكة، أو الأثر التسويقي أو الأثر الإعلامي وغيرها من الأشياء. فيعني يثبت إلى أن اليوم الدولة لما تستثمر في شيء وتنجح فيه تحفز القطاع الخاص للاستثمار فيه.
0: نعم، في نهاية هذا اللقاء أشكرك جزيل الشكر الأستاذ إبراهيم البكري، الرئيس التنفيذي لمنتدى الاستثماري الرياضي ومن السعودية. كما أشكرك دكتور فادي السلفيتي رئيس صدى إسبانيا. شكرا على حضوركم، على وقتكم، وكل التوفيق.
1: شكرا لك ولطرحك ولأدائك الإعلامي المميز.
0: شكرا.

0: أخلع شعار اتحاد الإذاعة والتلفزيون الإسباني لهذا العام لبث مباريات كأس العالم 2026.
1: Ellos son el fútbol. El Mundial somos nosotros. Ojalá.
0: أخلع تأتي من العربية. سنتعرف بعد قليل عن أصل الكلمة، لكنها تعني في الإسبانية نأمل أو عسى، وكما ذكرنا من قبل هو الشعار الذي وضعه اتحاد الإذاعة والتلفزيون الإسباني لهذا العام من أجل بث مباريات كرة كأس العالم لكرة القدم لهذا العام 2026، ويتعلق الأمر بفكرة أن تحصل إسبانيا على الكأس الثاني لها. لذا كان هذا الشعار أخلع، أي نأمل أو عسى أن تفوز إسبانيا بالكأس الثانية. جميع مباريات المنتخب الإسباني تقوم بثها القناة الأولى للتلفزيون الإسباني، كما تقدم أبرز مباراة كل يوم حتى نهائي البطولة.

0: كما ذكرنا من قبل سنتعرف الآن على أصل كلمة أخلاء الإسبانية. نقول إن هذا تعبير يستخدم عن تعبير عن الرغبة في حدوث شيء، مثلا عسى أن يكون ذلك خير، على الرغم من أن النطق الصحيح والأكثر شيوعا لهذه الكلمة ذات الأصل العربي هو عسى. إذن هناك عسى، كذلك هناك نأمل أو آمل، بغض النظر هي الصيغة الموثقة منذ القدم، يتعلق الأمر بفكرة لو شاء الله، لأن البعض أيضا يتحدث عن إن شاء الله، لكن في الحقيقة يتعلق الأمر بلو شاء الله. وهناك يعني فوارق دقيقة بين التعبيرين، ربما يعني السيدات المستمعات والسادة المستمعين يعرفون هذه الفروق الدقيقة، وذلك يعني خاصة في اللغة الإسبانية. فهناك أخلى بمعنى عسى، بمعنى آمل، بمعنى نأمل، بمعنى يا ليت، بمعنى ليتنا، وهكذا.
1: Vamos a ser prudentes y esperar que siga en esta línea y ojalá estén en disposición de ser alineados en algún momento del partido.
0: هذا مدرب المنتخب الإسباني دي لا فوينتي يتحدث عن لامين يامال ونيكو ويليامز قبل المونديال لأنهما كانا مصابين. نواصل الاستماع إلى دي لا فوينتي.
1: Vamos a ser prudentes y esperar que siga en esta línea y ojalá estén en disposición de.
0: لنكن حذرين ونأمل أن يستمر على هذا المنوال ونأمل أن يكون جاهزين. وسألوا المذيع نأمل أو أخلا وشعرنا على التلفزيون الإسباني ونأمل أن نتمكن من تكرار.

0: تكرار الفوز بكأس العالم. وكيف تراه بالمناسبة؟ فقال إنه تعبير إسباني شائع. قال هل يعجبك؟ قال نعم بالطبع يعجبني كثيرا، هذا التعبير مليء بالإيجابية.
1: أوخلا El tiempo pasa al margen de la gente y la gente se esconde ante ese paso. El mundo huele a miedo y a fracaso y la vergüenza ya no es.
0: هذه قصيدة الشاعر الكبير ماريو بينيديتي، يقول فيها: يمر الزمن دون أن يمسه أحد، والناس تختبئ وراء مروره، تفوح من العالم رائحة الخوف والفشل، ولم يعد العار بريئا. نحن في ثنايا الغرب وهامش الأمل ضئيل جدا، لدرجة أن كأس النبيذ الأحمر لا يسعه، وإن شعر المرء بشيء فهو قليل. آلة الباندونيون المختبئة بين الستائر تصمت بأحلامها وشكوكها، وتختلط عليها ذكرياتها، آمل أن تستيقظ من بين أنقاضها وتقدم لنا أنقى نغماتها قبل أن ينهار هذا العالم.
2: Ojalá podamos tener el coraje de estar solos y la valentía de arriesgarnos a estar juntos. Ojalá podamos ser desobedientes.
0: هذا نص آخر لإدواردو غاليانو الكاتب الكبير، يقول فيه: آمل أن نتمكن من العصيان كلما تلقينا أوامر تهين ضميرنا أو تنتهك حسنا السليم. آملوا أن نستحق أن يطلق علينا لقب المجانين كما أطلق لقب المجنونات على أمهات ساحة مايو، لارتكابنا جنون رفض النسيان في أوقات النسيان الإجباري. آمل أن نكون عنيدين بما يكفي لنستمر في الإيمان رغم كل الأدلة بأن الحالة الإنسانية تستحق العناء، بأننا صنعنا بشكل سيء لكننا لم نكتمل بعد. آمل أن نكون قادرين على مواصلة السير في ضروب الروح، في ضروب الريح، على الرغم من السقوط والخيانات والهزائم، لأن التاريخ يستمر أبعد منا. وعندما يقول وداعا فإنه يقول: إلى اللقاء. آمل أن نتمكن من الحفاظ على يقيننا بأن من الممكن أن نكون مواطنين وأقرانا لكل من يعيش مدفوعا بإرادة العدالة وإرادة الجمال أينما ولد وأينما عاش، لأن خرائط الروح والزمن لا حدود لها.
2: Ojalá podamos ser tan porfiados para seguir creyendo contra toda evidencia que la condición humana vale la pena.
0: نشر إدواردو غاليانو كتابا مهما ترجمه إلى العربية المترجم الكبير الراحل صالح علماني. الكتاب عنوان: كرة القدم بين الشمس والظل. سنقرأ منه مقطعا يتحدث فيه عن المشجع، إذ يقول: المشجع مرة كل أسبوع يهرب من بيته ويهرع إلى الاستاد، ترفرف الرايات، تدوي النواقيس الخشبية والألعاب النارية والطبول، تهطل أمطار من الشرائط وقصاصات الورق الملونة، المدينة تختفي، الروتين ينسى، ولا يبقى أي شيء سوى المعبد. وفي هذا الحيز المقدس تعرض ألوهيتها الديانة الوحيدة التي لا وجود لملحدين بين معتنقيها. ومع أن المشجع يستطيع مشاهدة المعجزة براحة أكبر على شاشة التلفاز، إلا أنه يفضل أن يحج إلى هذا المكان حيث يمكنه أن يرى ملائكته بلحمهم وعظمهم وهم يتبادلون الركلة ضد شياطين هذه النوبة. المشجع هنا يلوح بالمنديل، يبتلع لعابا، جلوب يبتلع سما، يأكل قبعته، يهمس بصلوات ولعنات، ثم يمزق حنجرته فجأة بهتاف مدون ويقفز مثل برغوث معانقا المجهول الذي يصرخ معلنا الهدف بجانبه. وعلى امتداد الصلاة الوثنية يكون المشجع كثيرين، فهو يشاطر آلاف الورعين من أمثاله القناعة بأننا الأفضل وبأن جميع الحكام مرتشون وجميع الخصوم مخادعون. نادرا ما يقول المشجع: اليوم سيلعب نادية، إنه عادة ما يقول: اليوم سنلعب نحن. وهذا اللاعب ذو الرقم 12 يعرف جيدا أنه هو من ينفخ رياح الحماسة التي تدفع الكرة حين تغفو، مثلما يعرف اللاعبون الأحد عشر الآخرون جيدا أن اللعب بدون مشجع هو أشبه بالرقص بدون موسيقى. وعندما تنتهي المباراة يبدأ المشجع الذي لم يتحرك من المنصة الاحتفال بفوزه. يا للأهداف التي سجلناها عليهم، يا للدرس الذي لقناهم إياه، أو يبكي هزيمته، لقد غشونا مرة أخرى، يا للحكم اللص. وعندئذ تذهب الشمس ويذهب المشجع، تسقط الظلال على الاستاد بينما هو يفرغ من الحشود، وتشتعل هنا وهناك على المدرجات الإسمنتية بعض مواقد النيران سريعة الانطفاء. بينما تنطفئ الأنوار والأصوات يبقى الاستاد خاويا، ويرجع المشجع كذلك إلى وحدته، إلى الأنا التي كانت نحن. يبتعد المشجع، يتفتت ويضيع، ويصبح يوم الأحد كئيبا مثل أربعاء رماد بعد موت الكرنفال.
3: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بعدنا.